لو كان بالحديد غلقت عليها يا ومنين يا لو كان بالحديد غلقت عليها يا لو كان درت راتب

0: الانصار وسميده ايه والعود وسبيبه الله يشدنا في الصاجن كباشا كومي لقيتنا في خاطر احمد المقدم حبيبه
1: في خاطر حجو الخوجة تاع المير تاع معسكر